بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengenal dan mempelajari serta mengetahui bahwasannya transaksi atau jual beli Al-Quran kepada orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan dan tidak sah jual belinya secara mutlak. Ya. Dan hal ini ijma'ul ulama. Ya. Entah itu madhabul Hanabilah, ya. Syafi'iyah, madhabul Ahnaf, dan madhabul Malikiyah sekalipun, ya, bersepakat bahwasannya haram hukumnya untuk jual beli Al-Quran kepada orang-orang kafir. Mengapa demikian? Para ulama berdalil dengan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang safar atau berperang di kala itu membawa mushaf. Dalam sebuah riwayat disebutkan alasannya, makhafata ayyana lahul adu, ya, khawatir, ya, ketika peperangan sudah berkecamuk,

طيب كده جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا، بارك الله فيكم.